البلد وفوق صدره وحلو له ميداليا يخرج من البوت يريله أشعي روحه

ويساوس أن فلحت أن البرنامج سكيم يكون معكم در بحرة ينا لوسي ستيوارت نشتئ صحة للكل هاد ويسا نسبتشاو البرنامج تانا اللوم بسليم عليك.